هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة الثقافية الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مندليست معنا يستاذح لبعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء يقول سومناث شهادة على روح الهند الخالدة. قام رئيس الوزراء نريندرا مودي يوم الاثنين بزيارة معبد سومناث التاريخي، وشارك في مهرجان سومناث أمرت مهوتساف الذي يحيي ذكرى مرور 75 عاما على افتتاح المعبد الذي أعيد بناؤه في عام 1951. وصف رئيس الوزراء هذه المناسبة بأنها محطة بارزة في مسيرة الهند الحضارية، قائلا إن معبد سومناث يمثل رمزا للإيمان الراسخ الصمود والوعي الروحي الخالد للهند. يعد سومناث أحد معابد جيوتلينغا الاثني عشر، معبد إله الشيفا، هو رمز لإيمان الهند الراسخ وتراثه الحضاري. وقد احتفل بمهرجان سومناث أمرت مهوتساف بمناسبة مرور 75 عاما على افتتاح المعبد المرمم عام 1951. في إطار الاحتفالات، شارك رئيس الوزراء في سلسلة من الفعاليات الدينية والثقافية المباركة، وشارك في طقوس فيشيش مهابوجا، ثلاثة طقوس كومبا بهشيك أي رش الماء من إناء أو أوان مقدسة، ودفج روحان أي رفع العلم التي مثلت طقوس التكريس ورفع علم المعبد. قدم فريق سوريا كيران للاستعراضات الجوية التابعة للقوات الجوية الهندية المؤلف من طائرات هوكمارك 132 عرضا جويا مذهلة، حيث نفثت مروحية تابعة للقوات الجوية بذلات الزهور على قمة معبد سومناث. كما أصدر رئيس الوزراء طابعا تذكاريا من فئة 5 أوروبيات يحمل صورة معبد سومناث، عملة معدنية من فئة 75 أوروبية بهذه المناسبة، احتفاء بالإرث العريق والأهمية الروحية لسومناث. ويحمل أحد وجهي العملة التذكارية صورة معبد سومناث مع عبارة احتفالا بألف عام من إيمان الهند الراسخ وتفانيها، قد تم إصدارها في عام 2026، وقد سكت العملة في دار سك العملة الحكومية في كلكتا. أشار رئيس الوزراء إلى تجربته الروحية العميقة لدى وصوله إلى ضريح سومناث المقدس في الذكرى 75 لافتتاح المعبد المعاد بناؤه، وأكد السيد مودي أن رؤية الطاقة والحماس الهائلين لدى مريد لورد سومناث على طول طريق المعبد قد أثرت فيه بشدة وأثرت مشاعره، وذكر أنه يستعيد اللحظة نفسها التي لا بد أن يكون قد عاشها أول رئيس للهند الدكتور راجندر برساد جي خلال افتتاح المعبد المعاد بناؤه. وأضاف أن الأجواء الروحانية لمهرجان سومناث أمرت مهوتساف تضفي طاقة رائعة على المكان. وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن المرء يستطيع أن يلمس روحانية العبادة في كل ركن من أركان معبد سومناث، وإذ أقر بأن عددا لا يحصى من الناس قد اجتمعوا للاحتفال بمرور 75 عاما على إعادة افتتاح المعبد. أكد السيد مودي أن هذا اليوم التاريخي يمثل بالفعل علامة فارقة في مسيرة الحضارة الهندية. في وقت لاحق في كلمته أمام الحضور، أشار رئيس الوزراء إلى أن معبد سومناث قد صمد أمام اختبار الزمن، فمنذ الهجوم الأول عليه حوالي عام 1026 ميلاديا على يد الطاغية محمود غزنوي، تعرض لهجمات من طغاة آخرين مثل علاء الدين خلجي الذين صمدوا في وجه الظلم مثل لاكوليشا، سوما سارما، مهاراجا دارماسنا، راجا بهوج، ماهيبال، بهما ديف، أناندبالا، مهاراني أهليا باي هولكار، وجام صاحب ديق في جايسان جي من نوانجار، الذين ساهموا جميعا في إعادة بناء المعبد في أوقات مختلفة

Bashar Assad must be Jehude Sardar, followed by Batel, while Dr. Rajendra Barsad be Iyad Tabina and Ma'bad Somnath. قال رئيس الوزراء إن نصوصنا القديمة تنص على أن الطواف حول معبد سومناث براداكشينا الإلهي يعادل الطواف حول الأعلم بأسره. إن معبد سومناث رمز لفخرنا ووعينا، وأشار إلى أن سومناث أكثر من مجرد معبد، فهو شاهد على روح الهند الخالدة. وأكد السيد مودي أن رحلة الهند من الخراب إلى النهضة تعكس تراثها العريق وإرثها الراسخ. قال السيد مودي إن سومناث الإله الشيفة منح القمر على جبهته، وعندما هبطت مركبة تشاندريان الثلاثة الهندية بنجاح في القطب الجنوبي للقمر، سميت النقطة بنقطة شيف شاكتي تكريما للإله سومناث. يرمز الاسم إلى شيف العزم على رفاهية البشرية، وشاكتي القوة لتحقيق تلك العزمات، رابطا بذلك التراث الثقافي الهندي بالإنجاز العلمي. يصادف 11 مايو ذكرى نجاح عملية الشاكتي، وهي التجارب النووية الناجحة التي أجريناها في بوخران خلال فترة رئاسة الوزراء أتل بيهاري واجباي، وتعرف هذه العملية أيضا باسم بوخران 2. وقد واجهت الهند انتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكن بهارت خرجت من تلك التجربة أقوى، هي اليوم قوة علمية وتكنولوجية محلية رائدة. أكد رئيس الوزراء مجددا التزام حكومته بالحفاظ على تراثنا العريق الذي يمتد لآلاف السنين، فالمعابد لا تقتصر أهميتها على كونها وجهات سياحية فحسب، بل تجذب أيضا أعدادا كبيرة من الحجاج لما يملؤها من روحانية، كما أنها تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل. إنها خير مثال على شعار إيك بهارات شريشت بهارات، أي الهند الموحدة الهند العظيمة، كما أشار رئيس الوزراء. أيها المسمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية. نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية بعد التفاصيل، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني العربية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55. وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، ونقدم لكم الآن نشرة الأخبار العربية الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضراتكم عزة إقبال. أولا لكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء المودي يحث المواطنين على ترشيد استهلاك الوقود تقليل استخدام المنتجات الأجنبية في محاولة لترشيد الانفاق على العملات الأجنبية وسط أزمة غرب آسيا. القيادي البارز في حزب بهاراتيا جناتا هيمانتا بيسوا سارما يؤدي اليوم في غوهات اليمين الدستورية كبيرا لوزراء ولاية آسام. كما

إدارة الإنفاذ تلقي القبض على أوزير ولاية بنغال الغربي السابق سوجيت باسو على خلفية فضيحة التوظيف في بلدية جنوب تمدم. رئيس الوزراء المودي يبدأ يوم الجمعة زيارة رسمية تستغرق 6 أيام إلى الإمارات العربية المتحدة وهولندا والسويد والنرويج وإيطاليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول وقف إطلاق النار مع إيران في أضعف حالاته ويحتاج إلى دعم عاجل. في الوقت نفسه شكلت بنغلاديش لجنة للتحقيق في أسباب انسحاب منتخبها الوطني للكريكيت من بطولة كأس العالم للرجال للكريكيت التي أقيمت في الهند. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. أزمة غرب آسيا. حث رئيس الوزراء الماضي المواطنين على ترشيد استهلاك الوقود وتقليل استخدام المنتجات الأجنبية لتوفير العملات الأجنبية في ظل أزمة غرب آسيا. في كلمة ألقاها في فعالية أقيمت بمنطقة فادودار في ولاية غجرات مساء أمس، جدد السيد مودي دعوته السابقة لإحياء أساليب العمل التي سادت خلال جائحة كوفيد-19 مثل العمل من المنزل، الدروس عبر الإنترنت، الاجتماعات الافتراضية، ترشيد استهلاك البنزين والديزل. أكد رئيس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود لخفض الواردات ومساعدة البلاد على تجاوز الأزمة قائلا علينا جميعا أن نتكاتف ونؤدي مسؤوليتنا في تخفيف العبء على موارد البلاد. وأوزع أن الهند تنفق مليارات روبيات من العملات الأجنبية لاستيراد العديد من المنتجات من الخارج، وأن الأزمة أدت إلى ارتفاع حاد في الواردات واضطراب شديد في سلاسل التوريد العالمية. وأكد السيد مودي أن حكومته تعمل على ضمان الحد الأدنى من تأثير الأزمة على الهنود، وأنه إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها فإن كل خطوة صغيرة وفعالة ضرورية للمساهمة في مصلحة الوطن. وكرر دعوته إلى خفض استهلاك البنزين والديزل من خلال استخدام وسائل النقل العام والحافلات الكهربائية ومشاركة السيارات. جدد رئيس الوزراء مودي دعوته بتجنب شراء الذهب حتى عودة الأوزع إلى طبيعتها. من نلهي نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. الدولة اليمين الدستورية في آسام. تشهد ولاية آسام اليوم حدثا سياسيا تاريخيا مع أداء هيمانتا بيسوا سارما اليمين الدستورية كبيرا لوزراء الولاية لولاية ثانية على التوالي، ليصبح بذلك أول زعيم من خارج حزب المؤتمر في تاريخ آسام يشغل هذا منصب لولاية متتالية. سيؤدي الدكتور سارما ومجلس وزرائه اليمين الدستوري أمام الحاكم لاكشمان برساد الشارية. إلى جانب الدكتور هيمانتا بيسوا سارما كبيرا للوزراء، سيؤدي 4 أعزاء آخرون من مجلس الوزراء اليمين الدستوري اليوم. الوزراء 4 هم راميسوار تيلي، أتول بورا، تشاران بورو، وأجانتا نيغ. سيشهد حفل أداء اليمين رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وزير الداخلية أميت شاه، وزير الدفاع راجناث سينغ، عدد من وزراء

اتحاد الإي وكبار وزراء الولايات التي يحكمها حزب بهارتي جانتا. ختم تعزين ملعب كلية الطب البيطري بمنطقة خانبارا في مدينة غواهاتي بالكامل لاستضافة حفل أداء اليمين. اعتقال سوجيت باسو. ألقت مديرية الإنفاذ القبض على وزير الإطفاء وخدمات الطوارئ السابق في حكومة ولاية بنغال الغربية سوجيت باسو في كلكتة على خلفية فضيحة التوظيف في بلدية جنوب دمدم. صرح مسؤولون في مديرية الإنفاذ بأن باسو رشح حوالي 150 مرشحا لشغل وظائف مختلفة في بلدية جنوب دمدم مقابل منافع مالية خلال فترة حكم حزب المؤتمر الوطني لعموم الهند السابقة. وأشار المسؤولون إلى أن مديرية الإنفاذ قد تتبعت عائدات الجريمة المباشرة في صورة الشقق التي يزعم أنه حصل عليه مقابل توفير وظائف بلدية لأفراد مختلفين. كما حددت وكالة التحقيق ودع نقدية كبيرة في حسابات مصرفية تحت سيطرته. سيعرض السيد بوس أمام المحكمة الخاصة اليوم. جولة رئيس الوزراء لخمس دول. سيقوم رئيس الوزراء نريندرا مودي بزيارة تستغرق 6 أيام إلى الإمارات العربية المتحدة، هولندا، السويد، النرويج وإيطاليا. ابتداء من يوم الجمعة في المحطة الأولى من جولته سيصل السيد مودي إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة، حيث سيلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. سيتبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الثنائية لا سيما التعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيناقشان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية القائمة على روابط سياسية ثقافية اقتصادية وشعبية متينة. في المرحلة الثانية من زيارته سيصل رئيس الوزراء إلى هولندا يوم الجمعة. ستكون هذه الزيارة الثانية لرئيس الوزراء إلى هولندا بعد زيارته السابقة عام 2017. خلال الزيارة سيلتقي السيد مودي بالملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما، وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء روب جيتن. ستعزز زيارة رئيس الوزراء زخم اللقاءات رفيعة المستوى والتعاون الوثيق الذي يشمل قطاعات متنوعة بما في ذلك الدفاع، الأمن، الابتكار، الهيدروجين الأخضر، أشباه الموصلات والشراكة الاستراتيجية بشأن المياه. في المرحلة الثالثة من الزيارة سيتوجه السيد مودي إلى غوتنبرغ السويد يوم الأحد، وسيجري السيد مودي محادثات ثنائية مع نظيره السويدي أولف كريسترسون لمراجعة كافة جوانب العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بحث تعزيز التجارة الثنائية، فضلا عن التعاون في مجالات التحول الأخضر، الذكاء الاصطناعي، التقنيات الناشئة، الشركات الناشئة، سلاسل التوريد، المرنة، الدفع، الفضاء، العمل المناخي والروابط الشعبية. سيلقي كل من رئيس الوزراء كلماتهما أيضا في المائدة المستديرة الأوروبية للصناعة، هي منتدى رئيس لقادة العمل على مستوى أوروبا، إلى جانب رئيسة المحافظة أوروبية أرسولا فون دير لين. في المحطة الرابعة من زيارته سيصل رئيس الوزراء إلى النرويج يوم الاثنين لحضور القمة الهندية الإسكندنافية الثالثة وعقد لقاءات

ثنائية. ستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء مودي إلى النرويج، وأفضل زيارة لرئيس الوزراء هندي إلى النرويج منذ 43 عاما. سيلتقي رئيس الوزراء بالملك هارالد في والملكة سونجا، ويجري محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء جوناس غارساتور. كما سيلقي رئيس الوزراء كلمة في قمة العمل والبحوث الهندية النرويجية برفقة رئيس الوزراء النرويجي. وفي المحطة الأخيرة من زيارته سيقوم رئيس الوزراء بزيارة رسمية إلى إيطاليا ابتداء من 19 من هذا الشهر. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يحث المواطنين على تشديد استهلاك الوقود، تقليل استخدام المنتجات الأجنبية في محاولة لتشديد الإنفاق على العملات الأجنبية وسط أزمة غرب آسيا. القيادي البارز في حزب بهارتي جانتا هيمانتا بيسواسارما يؤدي اليوم في غواهات اليمين الدستورية كبيرا لوزراء ولاية آسام. إدارة الإنفاذ تلقي القبض على وزير ولاية بنغال الغربية السابق سوجيت باسو على خلفية فضيحة التوظيف في بلدية الجنوب دمدم. رئيس الوزراء نريندرا مودي يبدأ زيارة رسمية يوم الجمعة، تستغرق 6 أيام إلى الإمارات العربية المتحدة، هولندا، السويد والنرويج وإيطاليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول وقف إطلاق النار مع إيران في أضعف حالاته ويحتاج إلى دعم عاجل. في الوقت نفسه شكلت بنغلاديش لجنة للتحقق في أسباب انسحاب منتخبها الوطني للكريكيت من بطولة كأس العالم لرجال للكريكيت التي أقيمت في الهند. وبهذا تنتهي نشرة الأمغاز الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من الأغاني العربية الرائعة.

0: هنا دلهي. سيداتي وسادتي استمعتم إلى أغنية عربية رائعة وحان الموعد لنقدم لكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من أكاشفاني بإذاعة ممتن الخارجية في نيو دلهي. فإليكم الآن برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية.
1: Spotlight. Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Sonu Sood, and today our topic of discussion is Somnath Amrit Mahotsav, celebration of India's cultural spirit and national pride. And to discuss this important issue, we have with us senior journalist Praful Ketkar. Before we start the discussion, we'd like to share that Prime Minister Narendra Modi today participated in Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored

استمعتم أيها السادة إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من أكاش فاني، وحان الموقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

رئيس الوزراء نريندرا مودي يحث المواطنين على ترشيد استهلاك الوقود، تقليل استخدام المنتجات الأجنبية في محاولة لترشيد الانفاق على العملات الأجنبية وسط أزمة غرب آسيا. القيادي البارز في حزب بهارتي جناتا هيمانتا بيسوا شارما يؤدي اليوم في غوحات اليمين الدستورية كبيرا لوزراء ولاية آسام، كما سيؤدي 4 وزراء، 2 من حزب بهارتي جناتا، 1 من كل حزب آسام جانا باريشت وحزب بهارتي جناتا الشعبي. اليمين الدستورية إدارة الإنفاذ تلقي القبض على وزير ولاية بنغال الغربي السابق سوجيت باسو على خلفية فضيحة التوظيف في بلدية جنوب دمدم. رئيس الوزراء نريندرا مودي يبدأ يوم الجمعة زيارة رسمية تستغرق 6 أيام إلى الإمارات العربية المتحدة، هولندا، السويد، النرويج وإيطاليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول وقف إطلاق النار مع إيران في أضعف حالاته ويحتاج إلى دعم عاجل. في الوقت نفسه شكلت بنغلاديش لجنة للتحقيق في أسباب انسحاب منتخبها الوطني للكريكيت من بطولة كأس العالم للرجال للكريكيت التي أقيمت في الهند. هنا دليل أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة ممحن الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصبح. على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. هنا دليل، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما تيسر له من سورة الملك، فاستمعوا إليه.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم ولا نقدم ولا خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:30 حسب توقيت الهند. بعد ذلك نقدم لكم اليوم

يوم الغزل ثم التعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم والركن الخاص لهذا البرنامج هو سبوت لايت باللغة الإنجليزية. كما نقدم لحضراتكم الحديث اليومي وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج المسائية في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولانا يسعد إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. مكتب التحقيقات المركزي CBI يسجل قضية بشأن تسريب أوراق امتحان نيت UG، والهيئة الوطنية للاختبارات تعلن استرداد رسوم الامتحان. وزارة الخارجية تقول وزراء خارجية مجموعة بريكس سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا عالمية بإقليمية ذات اهتمام مشترك. وفي ولاية تاميل نادو 30 نائبا من حزب AIDMK يعتزمون دعم حكومة حزب TVK وتصويت الثقة في البرلمان غدا. إسرائيل تنشئ محكمة عسكرية لمحاكمة المسلحين الفلسطينيين المتورطين في هجمات 7 أكتوبر. بنغلاديش تفشي مرض الحسبة يحصد أرواح 9 أشخاص إضافيين خلال 24 ساعة الماضية. والآن إليكم الأخبار بقدم السهب والتفصيل. سجل مكتب التحقيقات المركزي CBI قضية تتعلق بتسريب مزعوم لأسئلة الامتحان أثناء إجراء اختبار الأهلية نيت UG لعام 2026. وقد قامت الوكالة بتسجيل هذه القضية بناء على شكوى خطية تلقتها من إدارة التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم. وفي بيان لها أوضحت الوكالة أنها سجلت بلاغا أوليا FIR بخصوص المخالفات المزعومة وتسريب أوراق الامتحان أثناء إجراء اختبار نيت UG، مشيرة إلى أن التهم تشمل التآمر الجنائي والغش والخيانة الأمانة الجنائية والسرقة وإتلاف الأدلة، فضلا عن جرائم تندرج تحت طائلة قانون منع استخدام الوسائل غير المشروعة في الامتحانات العامة لعام 2024 الميلادي. كما ذكرت الوكالة أنه تم تشكيل فرق خاصة تابعة لمكتب التحقيقات المركزي وإفادها إلى مواقع مختلفة للتحقيق في هذه المسألة. وقد تولى مكتب التحقيقات المركزي القضية لإجراء تحقيق شامل يهدف إلى تحديد طبيعة ومدى المخالفات المزعومة، وكذلك كشف تورط أي أفراد أو كيانات ذات صلة بالأمر. وفي وقت سابق وخلال مؤتمر صحفي عقد في نيودلهي لمناقشة مسألة إلغاء امتحان نيت، صرح المدير العام لوكالة الوطنية للاختبارات NTA السيد أبيشيك سينغ بأن الوكالة ستقوم برد رسوم امتحان نيت UG للطلاب، وأضاف أن الوكالة الوطنية للاختبارات ستجري اختبارا بديلا للطلاب، مؤكدا أن هذا الاختبار يتم إجراؤه بنزاهة تامة.

دون فرض أي رسوم إضافية على الطلاب مقابل إعادة الامتحان. كما صرح كذلك بأنه في حال وجود أدنى شك بشأن نزاهة عملية الامتحان فإن القرار الصائب في مثل هذا السيناريو هو إلغاء الامتحان. ويذكر أن امتحان نيت يو جي لعام 2026 كان قد أجري بواسطة الوكالة الوطنية للاختبارات NTA في اليوم الثالث من شهر الجاري. ستستضيف الهند اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس يوم 14 و15 من الشهر الجاري، ويترأس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر. وفي إحاطة إعلامية عقدها في نيودلهي اليوم، صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال بأن وزراء خارجية دول بريكس ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والدول الشريكة يشاركون في الاجتماع، وأضاف أنهم يتلقون أيضا برئيس الوزراء ناريندرا مودي. وقال السيد جايسوال أنه خلال الاجتماع يتبادل وزراء خارجية الدول الأعضاء في بريكس وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي حديثه عن علاقات الهند مع نيبال، قال السيد جايسوال أن الهند ترتبط مع نيبال بعلاقات متعددة الأوجه، وأضاف أنه عقب الانتخابات التي جرت في نيبال هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي نظيره النيبالي بالندرا شاه وأجرى محادثة معه. وأبرز السيد جايسوال أن هذا يعكس التزام الهندي الراسخ بالبناء على أواصر الصداقة القوية والروابط التقليدية التي تجمع بين الهند ونيبال. وأضاف أن كلا الجانبين يعملان الآن بشكل وثيق لتعميق هذه الشراكة بشكل أكبر. كما أفاد بأن وزير الشؤون الخارجية الدكتور أجاي شانكر كان قد التقى مؤخرا بنظيره النيبالي شيشير خانال في موريشيوس، وقال إن الهند تلقت دعوة لزيارة يقوم بها سكرتير الشؤون الخارجية فيكرام ميسري إلى نيبال، ويتم تحديد مواعيد الزيارة بما يتناسب مع التوافق المتبادل بين الجانبين. وردا على سؤال بشأن التقارير التي تحدثت عن دعم الصين لباكستان خلال عملية سندور أوبريشن سندور، قال السيد جايسوال إن هذه التقارير تؤكد ما كان معروفا مسبقا، وأوضح أن عملية سندور كانت استجابة دقيقة ومستهدفة ومحسوبة للهجمات الإرهابية التي وقعت في باهلجام، وهدفت إلى تدمير البنية التحتية الإرهابية التي ترعاها الدولة وتعمل انطلاقا من باكستان وبتوجيه منها. وقال السيد جايسوال إنه يتعين على الدول التي تعتبر نفسها مسؤولة أن تتأمل فيما إذا كان دعم محاولات حماية البنية التحتية الإرهابية يؤثر سلبا على سمعتها ومكانتها. كما ذكر السيد جايسوال أنه تماشيا مع سياسة الهند القائمة على مبدأ الجوار أولا، دأبت البلاد على تزويد دول الجوار بمنتجات الطاقة، وتواصل الهند دعم هذه الدول بإمدادات الطاقة. وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، قال السيد جايسوال إن الهند تقيم شراكات مع العديد من الدول، مضيفا أن علاقات الهند الدولية تتسم بالقوة والمتانة. أقل البرلمان الإسرائيلي الكنيسيت تشريعا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المسلحين الفلسطينيين المتهمين في التورط في هجمات السابع المتهمين في بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل. وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية، تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 93 صوتا مؤيدا ودون أي أصوات معارضة، مما يعكس دعما نادرا عابرا للأحزاب داخل الكنيست. وينص القانون على إنشاء محكمة خاصة ضمن نظام القضاء العسكري الإسرائيلي لمحاكمة نحو 300 مسلح مزعوم كانت القوات الأمنية الإسرائيلية قد ألقت القبض عليهم أثناء هجوم السابع من أكتوبر، وظلوا رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين. وبموجب هذا التشريع تكون المحكمة مخولة بمحاكمة المتهمين بتهم تشمل الإبادة الجماعية والمساس بالسيادة الإسرائيلية وإشعال حرب ومساعدة العدو في زمن الحرب والإرهاب. شهد المشهد السياسي في بلاد تاميل نادو تطورات درامية قبل جلسة اختبار القوة البرلمانية
التصويت على الثقة المقررة غدا لصالح حكومة حزب تي في كي المنتخبة حديثا بقيادة جوزيف فيجاي. فقد انقسم حزب عموم الهند أنا درافيدا مونيترا كازاغم AIDMK إلى فصيلين حول مسألة

أغري كريشنامورثي من أن أي عضو ينتهك التوجيهات الحزبية سيواجه عقوبة الطرد من الحزب. في غضون ذلك قام فصيل آخر يدعي حيازته دعم 30 عضوا من أعضاء المجلس التشريعي بانتخاب إس بي فيلوباني زعيما للكتلة البرلمانية لحزب أي دي أم كي. وقد التقى قادة هذا الفصيل بوسائل الإعلام اليوم عقب اجتماع عقد في مقر إقامة الوزير السابق سيفي شانموغام، حيث أعلن شانموغام أن مجموعته ستقدم دعمها لحكومة تي في كي خلال جلسة التصويت على الثقة. تشهد بنغلاديش تفشيا متفاقما لمرض الحسبة، حيث تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة إضافية خلال الساعات 24 الماضية. وفقا للمديرية العامة للخدمات الصحية، فقد ارتفع العن إجمالي حصيلة الوفيات الناجمة عن حالات الحسبة المؤكدة وتلك المرتبطة بأعراض الحسبة إلى 424 حالة. وذكرت السلطات الصحية أن 3 من أحدث الوفيات كانت لحالات حسبة مؤكدة، بينما توفي 6 أطفال وهم يعانون من أعراض شبيهة بأعراض الحسبة. وقد سجلت جميع حالات الوفاة المؤكدة 3 في مقاطعة داكا، كما سجلت البلاد 87 إصابة جديدة مؤكدة بالحسبة، وأكثر من 1100 حالة مشتبهة بها خلال الفترة ذاتها. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، ولا نقدم لخدماتكم الغزل.

التعليق وموضوعه. رئيس الوزراء يقول سومناث شهادة على روح الهند الخالدة. قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الاثنين بزيارة معبد سومناث التاريخي وشارك في مهرجان سومناث أمرت مهوتساف الذي يحيي ذكرى مرور 75 عاما على افتتاح المعبد الذي أعيد بناؤه في عام 1951. وصف رئيس الوزراء هذه المناسبة بأنها محطة بارزة في مسيرة الهند الحضارية قائلا إن معبد سومناث يمثل رمزا للإيمان الراسخ الصمود والوعي الروحي الخالد للهند. يعد سومناث أحد معابد جيوتلينغا الاثنى عشر معبد إله الشيفا هو رمز لإيمان الهند الراسخ وتراثه الحضاري. وقد احتفل بمهرجان سومناث أمرت مهوتساف بمناسبة مرور 75 عاما على افتتاح المعبد المرمم عام 1951. في إطار الاحتفالات شارك رئيس الوزراء في سلسلة من الفعاليات الدينية والثقافية المباركة وشارك في طقوس فيشيش مهابوجا ثلاثة طقوس كومبا بشيك أي رش الماء من إناء أو أوان مقدسة ودفج روحان أي رفع العلم التي مثلت طقوس التكريس ورفع علم المعبد. قدم فريق سوريا كيران للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الهندية المؤلف من طائرات هوكمارك 132 عرضا جويا مذهلة حيث نفثت مروحية تابعة للقوات الجوية بدلات الزهور على قمة معبد سومناث. كما أصدر رئيس الوزراء طابعا تذكاريا من فئة 5 أوروبيات يحمل صورة معبد سومناث عملة معدنية من فئة 75 أوروبية بهذه المناسبة احتفاء بالإرث العريق والأهمية الروحية لسومناث. ويحمل أحد وجهي العملة التذكارية صورة معبد سومناث مع عبارة احتفالا بألف عام من إيمان الهند الراسخ وتفانيها قد تم إصدارها في عام 2026. وقد سكت العملة في دار سك العملة الحكومية في كلكتا. أشار رئيس الوزراء إلى تجربته الروحية العميقة لدى وصوله إلى ضريح سومناث المقدس في الذكرى 75 لافتتاح المعبد المعاد بناؤه. وأكد السيد مودي أن رؤية الطاقة والحماس الهائلين لدى مريد لورد سومناث على طول طريق المعبد قد أثرت فيه بشدة وأثرت مشاعره. وذكر أنه يستعيد اللحظة نفسها التي لا بد أن يكون قد عاشها أول رئيس للهند الدكتور راجندر بساد جي خلال افتتاح المعبد المعاد بناؤه. وأضاف أن الأجواء الروحانية لمهرجان سومناث أمرت مهوتساف تضفي طاقة رائعة على المكان. وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن المرء يستطيع أن يلمس روحانية العبادة في كل ركن من أركان المعبد.

هذا سومناث، وإذ أقر بأن عددا لا يحصى من الناس قد اجتمعوا للاحتفال بمرور 75 عاما على إعادة افتتاح المعبد، أكد السيد مودي أن هذا اليوم التاريخي يمثل بالفعل علامة فارقة في مسيرة الحضارة الهندية. في وقت لاحق في كلمته أمام الحضور، أشار رئيس الوزراء إلى أن معبد سومناث قد صمد أمام اختبار الزمن، ومنذ الهجوم الأول عليه حوالي عام 1026 ميلاديا على يد الطاغية محمود غزنوي، تعرض لهجمات من طغاة آخرين مثل علاء الدين الخلجي، لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على روح معبد سومناث الراسخة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الملوك والعامة الذين صمدوا في وجه الظلم مثل لاكوليشا، سوما سارما، مهاراجا دارماسنا، راجا بهوج، ماهيبال، بهما ديف، أناندبالا، مهاراني أهليا باي هولكار، وجام صاحب ديف في جاي سينغ جي من نوانجار، الذين ساهموا جميعا في إعادة بناء المعبد في أوقات مختلفة. كما أشاد السيد مودي بجهود سردار فالباي باتيل والدكتور راجندر برساد في إعادة بناء معبد سومناث. قال رئيس الوزراء إن نصوصنا القديمة تنص على أن الطواف حول معبد سومناث براداكشينا الإلهي يعادل الطواف حول العالم بأسره، إن معبد سومناث رمز لفخرنا ووعينا. وأشار إلى أن سومناث أكثر من مجرد معبد، فهو شاهد على روح الهند الخالدة. وأكد السيد مودي أن رحلة الهند من الخراب إلى النهضة تعكس تراثها العريق وإرثها الراسخ. قال السيد مودي إن سومناث الإله الشيفا منح القمر على جبهته، وعندما هبطت مركبة تشاندريان الثلاثة الهندية بنجاح في القطب الجنوبي للقمر، سميت النقطة بنقطة شيف شاكتي تكريما للإله سومناث. يرمز الاسم إلى شيف العزم على رفاهية البشرية، وشاكتي القوة لتحقيق تلك العزمات، رابطا من ذلك التراث الثقافي الهندي بالإنجاز العلمي. يصادف 11 من مايو ذكرى نجاح عملية الشاكتي، وهي التجارب النووية الناجحة التي أجريناها في بوخران خلال فترة رئاسة الوزراء أتل بيهاري فاجباي، وتعرف هذه العملية أيضا باسم بوخران 2. وقد واجهت الهند انتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكن بهارت خرجت من تلك التجربة أقوى، هي اليوم قوة علمية وتكنولوجيا محلية رائدة. أكد رئيس الوزراء مجددا التزام حكومته بالحفاظ على تراثنا العريق الذي يمتد لآلاف السنين، فالمعابد لا تقتصر أهميتها على كونها وجهات سياحية فحسب، بل تجذب أيضا أعدادا كبيرة من الحجاج لما يملؤها من روحانية، كما أنها تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل. إنها خير مثال على شعار إيك بهارات شريشت بهارات، أي الهند الموحدة الهند العظيمة، كما أشار رئيس الوزراء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: save traffic, it'll save environment as well. So I think people have to understand that their small contribution can go a very, very long way in saving these forests, because we at this point of time, Sonu, do not know as to how long this crisis is going to drag on, because this just seems to be dragging on and on. It's been 2 months plus now, and end doesn't seem to be in sight. So if this drags on for far too long, we would be in a situation, and look at our oil marketing companies, they're making a monthly loss of 30,000 crore rupees. I'm talking of petrol and diesel. And there would be a time in the near future, Sonu, that they will probably have to take a call. So I personally feel that Prime Minister's appeal made to people could be a precursor, that either people should start being conscious of this fact that these resources are not unlimited.
1: Right.
0: Otherwise, you know, the government will have to at some point take a call, or these OMCs would have to take a call to pass it on to the consumers, which include inflation. And that's what Prime Minister doesn't want should happen to the people.
1: Absolutely. So you think that apart from the measures outlined by the government, which are essentially people have to adopt voluntarily, there can be tougher measures by the government, like increase in retail prices of petrol, diesel, or steps to curb imports, which are steps which have been taken by so many countries around the world. They have already been taken by so many developed countries. So many countries' availability of essential commodities has been hit. But in our country, the situation has been managed the way the crisis has been managed. What would you say about that?
0: I think not many people know that India is amongst the very, very few countries where for the common man, petrol and diesel prices have not been increased. America, which is supposed to be the largest producer of crude oil, itself has seen an almost 100% rise in the price of gas. They call it gasoline. We call it petrol and diesel. They measure it in gallon. We measure in liters. I think America itself has been facing the problem, right from America to Australia, right from Europe to Africa. There are very few countries, and India, we can proudly say, that India is amongst very few countries who managed to survive this, because India.
2: مساهمة الهند في علوم العالم. كانت الهند محظوظة في امتلاك أساس متين للعلوم والتكنولوجيا عندما حصلت على استقلالها عام 1947. فإن ذلك جزئيا بسبب تقليد الذهاب إلى وصول الحضارة الهندية، ولكن كان جزء كبير للقاعدة الحديثة بسبب جهود الأفراد الذين قاموا بتشجيع العلوم أمثال مهندر لال سركار وأشوتوش مكرشي في بنغال وجمشيد جيتاتا في مومباي وإي لكشمنا سوامي مودار ليار في مدينة شنائي. إن الأعمال المتميزة للعديد من العلماء الهنود لذلك العهد أمثال جي سي بوس وبي سي ري وسيري نواسا راما نوج وسيفي رمن وبيربل ساهني وميغناد ساها وبي سي مهولا نوبيس وإس إن بوس وفكرم سارابهائي والعديد غيرهم أيضا ساهمت في هذا العمل التأسيسي. كان عمل كل من هؤلاء العلماء على قدم المساواة مع الأفضل في العالم المعاصر. وفاز سيفي رمن بجائزة النوبل، وكان البعض الآخر أيضا يجب أن يفوز أيضا نظرا إلى مساهماتهم المثالية، كما أن الإنجازات الهائلة للمهندسين مثل إم فيسفيس فارايا أيضا ساهمت في وضع أساس للاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتجدر الإشارة إلى أنه في فترة ما بعد الاستقلال كان الاقتصاد الهندي في حالة سيئة، وكان النمو الزراعي منخفض للغاية، وكانت صناعة الإنتاج شيء لا يذكر. وفي المقابل كانت المساهمات الكبيرة لهؤلاء الرواد واضحة جدا. إن قرارا هاما لحكومة الهند وقت الاستقلال كان إيجاد حلول لمشاكل التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية من خلال المنهج العلمي، ولم يكن باستطاعة الهند معالجة هذه المشاكل بمجرد اتباع طرق العالم المتقدم، لأن القضايا كانت مختلفة، ولكن هذا صحيح بالنسبة مع معظم دول العالم

النامي. ولذلك فإننا إذا استطعنا معالجة مشاكلنا باستخدام الأساليب العلمية استطعنا أيضا أن نهدي الطريق للبلدان النامية الأخرى. كانت الهند مضطرة إلى الابتكار في السياق المحلي، ولذلك فإنه إذا قمنا بتقييم مصاحمة الهند في العلوم خلال النصف الماضي للقرن الماضي، فإن مقاييس المبنية على جوائز النوبل والتكريمات الأخرى قد لا تكون مناسبة. وإذا أخذت علما بهذا التخطيط الاستراتيجي ستجد أن المساهمة الهندية في علوم العالم لافتة للنظر. إن تطورات التكنولوجية التي حدثت واستخدمت للتنمية في هذا البلد لم يكن من الممكن التخيل به. إن القدرات الهندية في العلوم والتكنولوجية تغطي مجموعة هائلة من التخصصات المتنوعة، فإن النجاحات في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلية والطاقة النووية والتكنولوجيا الفضاء والبحوث الدفاعية والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم المحيطات قد اعترف بها على نطاق واسع. ونجاحاتنا في الثورة الخضراء والثورة البيضاء وأبحاث الفضاء وبرامج أخرى من هذا القبيل قد أهدت الطريق للبلدان الأخرى الأقل حظا. إن أهم ميزات القدرات الهندية في العلوم والتكنولوجيا هو بعثة المركبة الفضائية التي تدور حول المريخ والتي سميت بمنغليان منذ الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2014، ونحن أول دولة للوصول إلى مدار المريخ في المحاولة الأولى. وعلاوة عن ذلك فقد كانت الهند قد أنفقت أقل قدر من المال لتحقيق هذا الهدف. كانت الهند وضعت نفسها ضمن أفضل 5 دول في مجال اكتشافات الفضاء، وبدأت الاكتشافات الفضائية الرئيسية لمنظمة البحوث الفضائية الهندية أو ما تسمى بإسرو مع بعثة شندريان الأولى. وقامت منظمة إسرو بحمل آلات كل من إسرو وناسا، وكشفت هذه المهمة الهندية لأول مرة وجود المياه على سطح القمر. وإنجاز هام للهند هو الثورة الخضراء، فإن البذور المحسنة من الأصناف العالية وتحسين إدارة المياه والري والتطبيقات المناسبة للأسمدة الكيماوية قد أدت إلى تحقيق ابتكارات كبرى في الإنتاج الزراعي منذ 50 عاما تقريبا. فقد ارتفع الإنتاج الزراعي من مجرد 50 مليون طن في الخمسينات للقرن الماضي إلى 4 أضعاف لكي يبلغ 200 مليون طن. وتكرر مثال النجاح في الإنتاج الزراعي بعد بضعة وقود في إنتاج اللبن. إن الهند غنية في تنوع الثروة الحيوانية، فقد أدت الثورة البيضاء إلى زيادة في إنتاج الحليب، وتحول صناعة اللبن الهندية من الركود إلى قيادة العالم. يقال أن الهند في السنوات الأخيرة تشهد ثورة في تكنولوجيا المعلومات، وقد أظهرت تكنولوجيا المعلومات للهند تأثيرا ملحوظا في العالم، ويرجع ذلك أساسا لنجاح صناعة البرمجة للهند ومساهمة الناس من الأصل الهندي في ثورة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة. والحقيقة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد قد زاد بمعدل لا يصدق هو 35% سنويا على مدى السنوات 10 الماضية، تعزز الآراء بأن الهند هي قوة لا يستهان بها في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وبعد النجاح الحقيقي

0: هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات. تبرز الهند بسرعة كلاعب هام في التكنولوجيا الحيوية أيضا، فإن تجمعا كبيرا من المواهب العلمية وثروة من المؤسسات للبحث والتنمية وتنوع غني وصناعة مزدهرة للأدوية ومهارات تكنولوجيا المعلومات القوية، كل وفر البيئة المواتية. إن الهند لديها حاليا أكثر من 15 شركة كبيرة منتجة للقاح. سيكون من المناسبة تحليل العوامل التي ساهمت في إحداث الثورة في هذه المجالات. لقد كان التركيز المبكر على خلق المنساج العلمي مهما، وعلى المدى الوقود العديد الماضية، فإن الطبقة الوسطى الطموحة الكبيرة مع توفر فرص التعليم الجيد بتكاليف منخفضة قد زودت بقوة العمل المتفوقة، مما زود بالإطار الأساسي لبرامج التنمية ذات المهارات التقنية. هذا ما جعل الهند تعد في طليعة الدول المتقدمة في مجال البحث الأساسي أيضا. إن مساهمة الهند على سبيل المثال ترجع إلى القرن الخامس بعد ميلاد المسيح، حينما تم اكتشاف الصفر. فإن أعمال سرينواس رامانوجان الذي يعترف به كأحد أباقرة الأيام الخالية لم مثال واضح للبحث الأساسي مع التطبيقات غير المتوقعة. وفي الماضي القريب قام العديد من العلماء الهنود المشتغلين في شتى التخصصات بمساهمات كبيرة في علوم العالم، ونذكر هناك أسماء بعض هؤلاء وهم جي إن راماشندرن الذي قد اعترف به لمساهمته في تحليل تشكل البروتين، ووسنت غواليكار الذي ساعد في تطوير أول نموذج موثوق للتكهن لتوقعات الرياح الموسمية. تجدر الإشارة هناك أن حكومة الهند قد منحت على وسام مدني لأربعة علماء منذ الاستقلال، وهم سي إن آر راو وإي بي جي عبد الكلام وإم ويس ويس واريا وسي في رامبن، اعترافا لمساهماتهم الكبيرة في العلوم والتكنولوجيا. لقد ساهم العلماء الهنود المشتغلون خارج البلاد أيضا، فجدير بالذكر أن 12% من العلماء في الولايات المتحدة هم من الأصل الهندي، وأن 36% من علماء ناسا هم ينتمون إلى الهند.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD Free Dish.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية والآن قد حان الوقت نودعكم ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم لخدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى كما وعدناكم. سجل مكتب التحقيقات المركزي CBI قضية تتعلق بتسريب مزعوم لأسئلة الامتحان أثناء إجراء اختبار الأهلية نيت UG لعام 2026. وقد قامت الوكالة بتسجيل هذه القضية بناء على شكوى خطية تلقتها من إدارة التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم المركزي. ستستضيف الهند اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس يومي 14 و15 من الشهر الجاري، ويترأس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية دكتور إس جي شنكر. وفي إحاطة إعلامية عقدها في نيودلهي اليوم، صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندي جايسوال بأن وزراء خارجية دول بريكس ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والدول الشريكة سيشاركون في الاجتماع. أقل البرلمان الإسرائيلي الكنيست تشريعا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المسلحين الفلسطينيين المتهمين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام محلية، تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 93 صوتا مؤيدا ودون أي أصوات معارضة، مما يعكس دعما نادرا عابرا للأحزاب داخل الكنيست. تشهد بنغلاديش تفشيا متفاقما لمرض الحسبة، حيث تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة إضافية خلال الساعات 24. وفقا للمديرية العامة للخدمات الصحية، فقد ارتفع الآن إجمالي حصيلة الوفيات الناجمة عن حالات الحسبة المؤكدة المرتبطة بأعراض الحسبة إلى 424 حالة. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. وبهذا نختتم هذه البرامج المسائية، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء، طابت ليلتكم.